طبعا فهم مشاتي واتساب اللي بيتابي شو يا لي متسكو تي كبرا وخا إيري يا لسومي ما قلت لهم تشيلي تشيو كبا خو ولغونا كي أخو تاميشا كي هابينس تشابا ماكي لنانا ولي كلا مريمو خولو أر لبوخين لنانا لباسو لو أبخو ولي تشيلي تشابا بيالي ميم o tlo busa o kopana le lona gape go sansa ge e le gabjale ke moremogo lo nnete gona e ba gona fao.